0: Alright, Abusia. I feel now what's unique in a high inshra 104.5 UT Media NS, why inshra. Your next Sheikh Alhaji Mai Muhammad Sokobai Ampayo and I ever bet you chink come on. Now, before no, my mama Sheikh and he can't find a number in Tuja, Abia and Che. Now, we'll be TH, actually, or Babi Sifom, or Titrot Room, or BT Taxim. Obi fie so make us say ABN check run on a light prepaid no asa aka 50 pesos pe edi soko ban ampire you any location no shake for our number no tuja na afi ni en share common na se
1: 0245 0245 85 82 82 12 12 Nowadays, no networks no were very problem because of insure to Tony Adi Adi. And to offer MTN on a enquire Jittery cell. Okay. Ah, Odin near friend Vodafone. A 0500 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: ase
1: kola onzo bi de lai seminar shetan urajim bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqiman siratal ladzina an'amta 'alayhim غير مكتوب عليهم ولا الدوار لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما خنتم حدث عليكم برمين او روف رحيم فانت وراه فكن خزبي لا اله الا الله عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ابرك والخاتم لما سبق ناصر حق برحق والهادي لصراط مستقيم وعلى اله حق قده ومقدام النازيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتيه بما منيت ولا ينفق الجد ومنك جد سبحانه رب كرب وعزة من يصفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: آمين سوكو باي امباي شيك الحاجي ماي ميمو اكوابا
1: يمو
0: Ya kasi Sheikh Alhaji Maya one why do the bia ba kwesi da bia non kronifa ene dia dia
1: bia meminda sorry
0: eh meminda bia non kronifa ene dia ya dia ba entem non krononi esha asie ya kasi Sheikh Alhaji Maya one ni babe ya
1: me oduyeni
0: oduyeni
1: yeah me wo sokoba mpeyo
0: na okay